0: the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to
1: معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
2: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: un ciao agli amici di Grosseto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: ما معنا كتسمعوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: tuned in to your number one radio station.
1: رانجو ما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it presto air con musica e pallamano 24 su 24 radio هانبول.it.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? radiohandball.it.